وجنات الفافا. صدق الله العظيم. سورة النبأ مكية وهي 40 آية وفيها ركوعان. سورة النبأ مكي سورة سلويخ آياتنا دي أو دعا ركودي.

هاي نو فور كام شيز سمر هاف ريدينج دي ليسنر دي ماشي مش قال لي برك كم كان مش تا قال مكارك كان قال له مقدر تمنى بدي صبر يا صبر صبر صبر صبر ما يخوش سايدو فاندينا ما زين اصلا بيو كان بدل صبر لو بلا كان